اعطني كرتيسي تبع تبع ايوا على بالك ولدي نقعدوا هكا هكا انا غايه انا علم ايوا رجلي الحيه اعطني نقول مازالني معكم ثلاث سبع غير ما تقلقوش نور عليكم خلي مسكين خلي ايوا